فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين الاصدق نحن دام القريب يا لمي ما بنتي العيد